0: بس كان اي في وزلا وانا اي كان اي بيزو بو وسما بانكي سينما خايا مني ومني
1: ما تجيني بو
0: بس كان اي في وزلا وانا اي كان

تحتي وضل اول هيكل يزق فوق وسمع فانتي سلم اخايا منين ومنين ومنين بس كان تحتي وضل اول هيكل يزق فوق وسمع فانتي عايز سلم اخايا منين ومنين